0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كل شر فاحص ودلان
1: مراني شام جوس وشلون على الله من الساتر ايش من صلاح انا ضرب سيف العن اذا حسب
2: رحمان يا مطحين ودين سودان شمال ابو لبور بشق الهندوني الله سيغرام بيوم